ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

يضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

وجدت رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

0: يستبشرون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلين دي نيو في تي راديو سنغال كلين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمد لي دي جاليل نيو كيمينغو ماشين بي موي سخنا سي ام حبيبه اجرتو ابي جي نجلين نيو دي لا جاجفال دي لا نوكيل تي اتمو بيس مي كذلك ايتم نون لا نيو مبولم سونو كليفا دينه non lañuy nuyo mbollem suñu kulifa aada suñu njitum rew ak rewam yalna len yalla may jam ak salam ñewon nañu be mbollem ko xamantene Husseinu yebal nañ ko japp nañ ko reey ko te yeguko lol nak moy mbir mi mais Husseinu bamu ñewé nak yegul rek ne nike gañi ñu ngi ñew yebal nañ ci mom jooni nit ngir ñu assor ke lako ne ko ne bouss pa legi nak ba ñewé la Husseinu ne ah man de yena ma wo su fekente ne bëgg leen ma bayi leen ma déllu legi nak dama bëggoon ñu def li su fekente ne ngeen bayi ma dem ci Yezid jaayante ak mom ñu ne ko xana nga nek ab jam rek mune su fekke na amulen ko bayi len ma nek turki ci frontière bi front bi ma nek fa di xex te duma fa joge mukk dotuma ñew ci ben dekk kon yaakar na ne kon fitna dotul amati ñu de ko xana nga nek ab jam mune bayi len ma delu ñu ne ko lu la indi won xana lolu mo waral

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

الباب ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

العلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب